0: كنت ولا قلتي بي اولين كي اخ ان فايف تاخ منيتا عندك كما ينري كي اولين كي اسك اف ام تولي مجيا كمبوغن جوا اسك اف ام ايوي تم تاكي تيك دي انتا بروخرام يان هيجيا وان مرسان ايوا كي افاسي كي اولين تاتي بروتا سان كي تلتاك بروخرام يان كي سيكا من نومي كي اكي همي اري برتين مويو كي تيك دي مريت سن بريخو تاكي انتا ولا ديوي تيك دي جيا وا تبيري خمسة دي رجيا سان غنو يا كودامي كيسكا اف ام
1: كم اكسكا اف ام كتلواتي ين اريد اماكو اخن فايف تاخ منتج جاي هواتا توي هات منتج اخي توكا برنا ميشيكو توي اريد امشا اتامي تنتيشا كرهايا هيرين تي وجاو شي مرشاني كويتا نتوشي توى هاشم بوريجي تو شرماكو ربطن مويون تي مارتش برهو ke khavana ha u eka tsama yen ire tsamno te khuo go toki morsane e kha gwe ata khwanu tiwe ire tswa kra tsamno te u khwedamboriete ke sham

توفيل أول شبيس ومال أي كنتهي ويل ستايف دينو كان فاسل إنك سليفي يو تسي ألغ ماها إن باس كنكي إس فرالة أيوفيل إن ميت يو إيرست آسم تيه إت يو مي هيلة هارت gesteeld.